0: A Syrian woman killed in Saturday's missile attack on the King Khalid International Airport in Riyadh was a widowed mother of four who had been living in Saudi Arabia for 5 years. The Syrian embassy in Riyadh announced the death of the woman, Buthaina Ahmad Awaida, and issued condolences to her family.
1: فخالتي اللي مقيمة بالرياض صارت تبعت لنا على المجموعة أنه يا جماعة أنا ماني مرتاحة، بوسينة مفقودة أو ضايعة أو ما عم نعرف عجب، هي طيارتها طلعت طيارتها ما طلعت، وصلت على مكة ما وصلت، ما يعني

0: العاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: The sharp escalation on this new front in the war threatens to draw greater U.S. military involvement, as President Donald Trump has said he is weighing joining the fight against the Houthis.

0: A Syrian woman killed in Saturday's missile attack on the King Khalid International Airport in Riyadh was a widowed mother of four who had been living in Saudi Arabia for 5 years. The Syrian embassy in Riyadh announced the death of the woman, Buthaina Ahmad Awaida, and issued condolences to her family.
1: فخالتي اللي مقيمة بالرياض صارت تبعت لنا على المجموعة أنه يا جماعة أنا ماني مرتاحة بوسينة مفقودة أو ضايعة أو ما عم نعرف عجب هي طيارتها طلعت طيارتها ما طلعت وصلت على مكة ما وصلت ما يعني ما صارت يعني بس تعملنا إن شاء الله خير.
0: Relatives who gathered to mourn Awaida in her hometown of Hafas Raja in Idlib province on Sunday said she will be buried